انا شاب متكتك اصلي مرتب بلاطي بلاطي بلاطي نعبي السما طلاق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيش نفوت عمخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلاب بدك جيش نسيطر هليكوبتر وضعك دهوار نحكيش اسماء هالعمي بنتي كده حدا فيكو صور حدا شاب حدا صاف من الواقف ما بتدور لانا فعلا جامعة ولا عمري كنت بسم النار ما بتدور فيش الدور ومركب استنى شوي لازم نروح بلش يطلع ضايع عبط في ايدي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عيناي عيناي عيناي كواف كواف وكواف قشن طبقة طلقة الرعب اطلق